من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل الرابع عشر من الآية الثالثة عشر حتى الآية الواحدة والعشرين.

معجزة الخبز والسمك الأولى. لما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى مكان قفر يعتزل فيه، فعرف الجموع ذلك فتبعوه من المدن سيرا على الأقدام. فلما نزل إلى البر رأى جمعا كثيرا فأخذته الشفقة عليهم فشفى مرضاهم. ولما كان المساء دنا إليه تلاميذه وقالوا له: المكان قفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى فيشتروا لهم طعاما. قال لهم يسوع: لا حاجة بهم إلى الذهاب، أعطوهم أنتم ما يأكلون. قالوا له: ليس عندنا هنا غير 5 أرغفة وسمكتين. فقال: علي بها. ثم أمر الجموع بالقعود على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناولها تلاميذه، وتلاميذ ناولوها الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة ممتلئة، وكان الآكلون 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.